كان لهم بيل لا سيتين كانوا لينين سيتين كانوا لينين لا يتعسوا كنت مين